هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

نرحب بكم سيداتي وسادتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثيرة يتلوها علينا الشيخ باطمي ما تيسر له من سورة الأنعام.

أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليوم. التعليق اليومي وموضوعه زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات العربية المتحدة. قام رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في 15 من مايو عام 2026. وخلال الزيارة اجتمع برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الثنائية، وخاصة التعاون في مجال الطاقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث التطورات الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على روابط سياسية وثقافية واقتصادية وشعبية متينة. كما تداول أوجه التعاون الثنائي التي يمكن توسيعها لتأسيس أمن الطاقة لدى البلدين. وركزت المباحثات أيضا على التجارة والاستثمار، وتمت مناقشة رفاهية ومصالح الجالية الهندية الكبيرة في الإمارات، والتي يقدر عددها بنحو 4.5 مليون شخص. وأعرب رئيس دولة الإمارات عن تقديره العميق لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي على إسهامات الهنود في الإمارات، حيث يلعب المحترفون الهنود دورا مهما في قطاعات المال والتكنولوجية والطب وغيرها من القطاعات الحيوية. وتعد الإمارات حاليا رابع أكبر مصدر للنفط الخام بالنسبة للهند، حيث تلبي نحو 11% من احتياجات البلاد الإجمالية. وفي مجال الغاز الطبيعي المسال، أبرمت الشركات الهندية اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركة أدنوك غاز في أبوظبي بإجمالي 4.5 مليون طن سنويا. وقد أحدث الربط بين منصة الدفع الرقمي الهندية UPI والنظام آني الإماراتي تحولا كبيرا في المعاملات العابرة للحدود للشركات وأبناء الجالية الهندية. وتبقى الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وسابع أكبر مصدر تراكمي للاستثمار الأجنبي على مدى 25

2020 عاماً المادية بإجمالي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 25.19 مليار دولار أمريكي، ولأول مرة تجاوز حجم التجارة الثنائية في السلع حاجز 100 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 101.25 مليار دولار في السنة المالية 2025 و2026. وخلال زيارة رئيس الإمارات إلى الهند في يناير 2026 التزم الجانبان بمضاعفة التجارة الثنائية لتصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032. ويطبق حاليا نظام التسوية بالعملات المحلية بين الهند والإمارات، مما يتيح تسوية التجارات والتحويلات المالية بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي، ويساهم في تقليل الاعتماد على الدولار وخفض تكاليف المعاملات. وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات حاشمي رئيم إن دولة الإمارات استقبلت زيارة رئيس الوزراء مودي بحماس كبير، ووصفته بأنه رمز مهم للصداقة والشراكة الطويلة الأمد وكنز حقيقي لقيادة وشعب الإمارات. وقد زار رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي الإمارات 7 مرات منذ توليه المنصب في عام 2014، في حين زار الشيخ محمد بن زايد الهند 5 مرات. وخلال الظروف الراهنة ظلت الإمارات واحدة من أكثر شركاء الهند موثوقية في مجال الطاقة، وما زالت تواصل هذا الدور مما عزز أمن الطاقة لدى الهند من خلال اتفاقية التوريد طويلة الأجل. وفي لفتة خاصة رافقت مقاتلات F-16 التابعة لسلاح الجو الإماراتي طائرة رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي عند دخولها الأجواء الإماراتية وعند وصوله إلى مطار أبوظبي الدولي. كان في استقباله رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أقيمت له مراسم استقبال تقليدية وحفل حرس الشرف. كما تواجد أعضاء الجالية الهندية بأعداد كبيرة لاستقباله بالموسيقى التقليدية والحتافات الترهيبية. وأدان رئيس الوزراء مودي بشدة استهداف الإمارات في النساء الجاوي خلال خطابه في أبوظبي. وفي المباحثات على مستوى الأفود مع رئيس الإمارات قال مودي: كنت أتحدث معك هاتفيا باستمرار، لكني كنت مشوقا جدا للقائك شخصيا. وأكد أن الهند تقف كتفا إلى كتف مع الإمارات في كل الظروف وستواصل ذلك مستقبلا. كما أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه للإمارات لضمانها سلامة ورفاهية الهنود المقيمين في الدولة خلال حرب غرب آسيا. وقال مودي إن الهند أعطت دائما الأولوية للحوار والدبلوماسية من أجل حل المشكلات، وإن أكبر أولويتنا هي الحفاظ على المنطقة حرة ومفتوحة وآمنة، وإن الالتزام بالقوانين الدولية أمر أساسي في هذا الجهد. وقد شكر رئيس الإمارات رئيس الوزراء على الدعم الإنساني الذي قدمته الهند، وتم أيضا توقيع مذكرتي تفاهم مهمتين في مجال غاز البترول المسال والاحتياطي الاستراتيجي للنفط خلال الزيارة. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء منذ بدء النزاع في 28 من فبراير عام 2026. وقد أتاحت الزيارة للزعيمين فرصة لتبادل وجهات النظر بعمق حول الأوضاع الراهنة وسبل العمل المشترك بين البلدين. ويعد الزعيمين من أبرز مهندسي الشراكة التي تطورت خلال العقد الماضي إلى شراكة استراتيجية شاملة، ومن المتوقع أن تساهم زيارة رئيس الوزراء في تأسيس الروابط التجارية والاستثمارية المهمة بين البلدين. أيها السادة، قدمت لكم حتى الآن قراءة القرآن الكريم ثم التعليق اليومي، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. بعد قليل من الآن سنقدم لكم نشرة الأخبار
وبعد ذلك نقدم لكم حلقة الأغاني العربية، ثم نقدم لكم سبوت لايت، وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمت لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، والآن قد حان الوقت لنشرة الأخبار.

مقدمة الأخبار: الهند وهولندا توقعان مستوى علاقتهما إلى شراكة استراتيجية عقب محادثات بين رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي وروب جيتن. ورئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يصل إلى غوتنبرغ اليوم في سيارة تستغرق يومين إلى السويد. وهيئة المسح الأثري في الهند تتيح للهندوس أصولا غير مقيد إلى معبد بوجشالا عقب حكم المحكمة العليا في مدية برديش. والرئيس يوافق على زيادة العدد المقرر لقضاة المحكمة العليا من 33 إلى 37 قاضيا. ومكتب التحقيقات المركزي يعتقل متهما رئيسيا آخر من بيون على خلفية قضية تسريب أوراق امتحان نيت. ورئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يقول: مذكرة التفاهم بين ASML وتاتا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة أشباه المؤصلات في الهند. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور بكين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الزعيم الصيني شي جين يانغ. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدر تايوان من إعلان الاستقلال رسميا عن الصين. أيها السادة، والآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. اتفقت الهند وهولندا على الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، وذلك عقب محادثات واسعة النطاق جرت بين رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي ورئيس الوزراء الهولندي روب جيتن فيلاي. وخلال هذه المباحثات استعرض الزعيمان أوجه التعاون عبر قطاعات متعددة شملت التجارة والدفاع والتكنولوجيا وإدارة المياه والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات لتعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية. وفي معرض إعلانه عن الارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، صرح رئيس الوزراء مودي بأن العلاقة بين الهند وهولندا قد شهدت تقدما ملحوظا على مدار العقد الماضي، واصفا هولندا بأنها إحدى الشركاء الأوروبيين الرئيسيين للهند. وأضاف أن العلاقات بين البلدين ترتكز على قيم ديمقراطية مشتركة وتعاون اقتصادي قوي وروابط عميقة على المستوى الشعبي. وسلط السيد مودي الضوء على التعاون في قطاعات مثل إدارة المياه والرعاية الصحية والتعليم، قائلا إن القيم الديمقراطية واقتصاد السوق والسلوك المسؤول تؤد جزءا لا يتجزأ من نهجنا المشترك. ودعا رئيس الوزراء مودي إلى تأسيس التعاون في القطاعات الناشئة، مشيرا إلى ضرورة أن تجمع الهند وهولندا بين الخبرات الهولندية

دلهي والصعيد. وسيجري السيد مودي محادثات ثنائية مع نظيره السويدي لاستعراض كافة جوانب العلاقات. كافة المجالات لتأسيس التبادل التجاري، فضلا عن تأسيس نطاق التعاون في مجالات التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والشركات الناشئة وسلاسل التوريد المرنة والدفاع والفداء والعمل المناخي وتأسيس الروابط بين الشعوب. كما سيلقي رئيس الوزراء كلمة أمام المائدة المستديرة الأوروبية للصناعة، وهو منتدى غائد يضم نخبة من قادة الأعمال على مستوى أوروبا، وذلك بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية. وتمثل هذه الفعالية المحطة الثالثة ضمن الجولة الأوروبية الأوسع التي يقوم بها رئيس الوزراء، كما تؤد زيارته الأولى إلى القارة الأوروبية منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة التاريخية بين الهند والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في يناير. وقد صممت هذه الجولة بهدف مراجعة العلاقات الثنائية واستكشاف فرص التعاون في ظل حقبة تتسم بتحولات تكنولوجية متسارعة وتحديات جيوسياسية معقدة. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مسار نمو متصاعد في مستوى التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي رقما قياسيا وصل إلى 7.75 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة السويدية في الهند 2.82 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى عام 2025. وقد أرسيت دعائم هذا التعاون خلال السياقة التي أجراها رئيس الوزراء في عام 2018، والتي أثمرت أن إطلاق شراكة الابتكار المشتركة من أجل مستقبل مستدام. وفي هذا السياق أفاد مراسل إذاعة أكاشواني بأن السويد التي تعد واحدة من أكثر الاقتصادات ابتكارا على مستوى العالم تجد انسجاما طبيعيا وتكاملا مثاليا مع ما تمتلكه الهند من كفاءات ومواهب رقمية هائلة. وفي الوقت الراهن تعمل أكثر من 280 شركة سويدية داخل الهند، بينما أسست 75 شركة هندية حضورها ومقرها في السويد. ومنحت هيئة المث الأثري في الهند ESI الهندوسة حق الوصول غير المقيد إلى المعلم الأثري الواقع ضمن مجمع بوجشالا في مقاطعة هيداو بولاية مدي برديش، وذلك لأغراض العبادة وغيرها من الأغراض. وجاء قرار الحية بعد يوم واحد من حكم أصدرته المحكمة العليا في مدي برديش، قضى بأن موقع بوجشالا في الغار يعد معبدا مخصصا للإلهة ساراسواتي. ونقلا عن الأمر الصادر عن هيئة المس الأثري، صرح مسؤول بأن بوجشالا كان مركزا للتعلم والبحث في اللغة السنسكريتية وقواعدها وآدابها، فضلا عن كونه معبدا. ووافقت الرئيسة دروبدي مورمو على سيادة العدد المقرر للقضاة في المحكمة العليا من 33 إلى 37 قاضيا باستثناء رئيس قضاة الهند، وذلك من خلال إصدار مرسوم تعديل قانون المحكمة العليا عدد القضاة لعام 2026. وألقى مكتب التحقيقات المركزي CBI القبض على متهم رئيسي آخر في مدينة بونا على خلفية قضية تسريب أوراق امتحان نيت. والمتهمة وهي الأستاذة مانيشا ماندري، تعمل مدرسة لعلم النباتات نبات في إحدى الكليات بمدينة بونا. ووفقا لمكتب التحقيقات المركزي، كانت الوكالة الوطنية للاختبارات قد عينتها خبيرة للإشراف على إجراءات الامتحانات.
وأصرها رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي بأن

رقائق أشباه المؤصلات ستصنع قريباً في الهند باستخدام معدات متطورة، وذلك في أعقاب مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بين شركتي ASML وتاتا. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع جمعه برؤوس تنفيذيين لشركة هولندية في هولندا، قال رئيس لودغا إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تأسيس منظومة أشباه المؤصلات في الهند. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم الأغاني العربية.

أيها السادة، الآن أقدم لكم موجز الأخبار الصباحية. اتفقت الهند وهولندا على الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، وذلك عقب مباحثات واسعة النطاق جرت بين رئيس الوزراء الهندي ورئيس الوزراء الهولندي. وخلال هذه المباحثات استعرض الزعيمان أوجه التعاون عبر قطاعات متعددة شملت التجارة والدفاع والتكنولوجيا وإدارة المياه والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات لتعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية. وفي معرض إعلانه عن الارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، صرح رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي بأن العلاقات بين الهند وهولندا قد شهدت تقدما ملحوظا على مدار العقد الماضي، واصفا هولندا بأنها إحدى الشركاء الأوروبيين الرئيسيين للهند، وأضاف أن العلاقة بين البلدين ترتكز على قيم ديمقراطية مشتركة وتعاون اقتصادي قوي وروابط عميقة على المستوى الشعبي. وسلط السيد مودي الضوء على التعاون في قطاعات مثل إدارة المياه والرعاية الصحية والتعليم، قائلا إن القيم الديمقراطية واقتصاد السوق والسلوك المسؤول تؤد جزءا لا يتجزأ من نهجنا المشترك. ويصل رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إلى السويد في زيارة تستغرق يومين، لتشكل بذلك محطة تاريخية بارزة في مسار تعميق التحالف القائم بين الهند والسويد. وسيجري السيد مودي محادثات صناعية مع نظيره السويدي لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بهدف تعزيز التبادل التجاري، فضلا عن توسيع نطاق التعاون في مجالات التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والشركات الناشئة وسلاسل التوريد المرنة والدفاع والفضاء والعمل المناخي وتعزيز الروابط بين الشعوب. ومنحت هيئة البث الأثري في الهند الهندوس حق الوصول غير المقيد إلى المعلم الأثري. والرئيسة توافق على زيادة العدد المقرر لقضاة المحكمة العليا من 33 إلى 37 قاضيا. ومكتب التحقيقات المركزي يعتقل متهما رئيسيا آخر من بيون على خلفية قضية تسريب أوراق امتهان. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دليل.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمد الشيخ إم صديق المنشافي ما تيسر له من القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية والأفلام العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فأقدم لحضراتكم الأخبار المسائية. فأولا أقدم لكم أبرز العناوين. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصل إلى غوتنبرغ في زيارة تستغرق يومين إلى السويد، حيث سيعقد محادثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون لاستعراض سبل التعاون في مجالات التجارة والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والدفاع. الهند وهولندا ترتقيان بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقعان 17 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات رئيسية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، هجوم بطائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق خارج محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي. الهند تدين الهجمات التي تستهدف المناحة التجارية في مضوق هرمز، وتصفها بأنها غير مقبولة، وتؤكد أن تعطيل حرية الملاحة أمر لا يمكن تبريره. متسلق الجبال النيبالي كاميريتا شاربا يصنع التاريخ بتسلق قمة جبل إيفريست للمرة 32 محطما بذلك رقمه القياسي السابق. الآن أنباء بقدر من التفصيل. أعلنت إيران أنها لن تسمح بعد الآن بعبور ما تصف

بالمعدات العسكرية العذبة عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية، والذي يعد نقطة اختناق بحرية رئيسية لتجارة الطاقة العالمية. وأصرها النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف بأن طهران كانت قد أحجمت سابقا عن ممارسة سيادتها الكاملة على هذا الممر المائي، وسمحت بمرور الشحنات العسكرية المخصصة للاستخدام ضد إيران عبر المضيق، غير أنه أشار إلى أن تلك السياسة ستتغير الآن. وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يوم أمس أن إيران قد طورت آلية احترافية لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مسار محدد داخل مضيق هرمز. وفي غصون ذلك، اتفقت الولايات المتحدة والصين خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، واستمرت 3 أيام، على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وعلى وجوب أن تظل الملاحة عبر مضيق هرمز مفتوحة. في رياضة الريشة الطائرة، أحرزت الهندية شريانشي فاليشيتي الميدالية الفضية في منافسات فردية السيدات ضمن بطولة باوجي تشاينا ماسترز المقامة في الصين اليوم، وقد خسرت فاليشيتي أمام اللاعبة المحلية المفضلة عن تيشيوان بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 21-14 و21-6، وذلك في المباراة النهائية لفعالية سوبر 100 التي أقيمت في صالة باوجي الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تسبب هجوم بطائرة مسيرة اليوم في اندلاع حريق خارج محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، ووفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي نشب الحريق في مولد كهربائي خارجي يقع خارج النطاق المحيط بالمحطة. وقد صرحت السلطات بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات، كما لم يطرأ أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. أكدت الجهة المنظمة للقطاع النووي في الإطارات في الإمارات أن الحريق لم يؤثر على عمليات المحطة أو أنظمة السلامة فيها، مضيفة أن جميع وحدات المفاعلات تواصل العمل بشكل طبيعي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تتهم السلطات الإماراتية أي طرف. ويعد هذا الهجوم أول هجوم معروف يستهدف منشأ براكة نووية التي تضم 4 مفاعلات، وذلك في خصم الصراع الدائر مع إيران. في روسيا قتل 4 أشخاص فيما وصفته السلطات بأنه أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يستهدف موسكو والمناطق المجاورة لها منذ أكثر من عام. وصرح مسؤولون بأن امرأة لقيت حتفها إثر اصطدام طائرة مسيرة بمنزلها في مدينة خيمكي القريبة من موسكو، بينما قتل رجلان عندما سقط حطام طائرة مسيرة على موقع بناء في قرية بوغوريلكي. كما لحقت أزرار بالعديد من المباني ومرافق البنية التحتية. ومن جانبه، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا جراء الضربات التي وقعت خلال الليلة، وكان معظمهم يتواجدون بالقرب من مصفات النفط التابعة للمدينة. وزعمت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 81 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. ويأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من شن روسيا ضربة صاروخية وهجوما واسع النطاق بالطائرات المسيرة على العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا. أعلنت منظمة الصحة العالمية
WHO عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وقد أعلن المدير العام

المنظمة تيدروس أدهانوم غيبري سوس عن هذا القرار عقب الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة مشتبهة بإصابتها و88 حالة وفاة. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت المنظمة أن هذا التفشي لا يستوفي المعايير الخاصة بحالات الطوارئ الوبائية الشاملة كالتي مثلها كوفيد 19، كما نصحت بعدم إغلاق الحدود الدولية. وذكرت السلطات الصحية أن هذا التفشي يرتبط بثلاثة بوندي بوغيو النادرة من فيروس إيبولا، وهي سلالة لا تتوفر لها حاليا أي لقاحات أو علاجات معتمدة، وينتشر فيروس إيبولا عن طريق ملاسمة سوائل الجسم، ويمكن أن يسبب مرضا شديدا وغالبا ما يكون مميتا. وقد سجلت معظم الحالات في كونغو، في حين تم تأكيد إصابتين في أوغندا المجاورة، حيث رصد المسؤولون هذا التفشي لأول مرة في مقاطعة إيتوري شرقي الكونغو بالقرب من الحدود مع أوغندا وجنوب السودان. أدانت الهند بشدة الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية في موضوق هرمز باصفة إياها بأن غير مقبولة. وصرح الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة بارفا ثانيني حاريش بأن استهداف الأطقم المدنية وعرقلة حرية الملاحة أمران لا يمكن تبريرهما. وجاءت تصريحات خلال مشاركته في اجتماع خاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، خصص لمناقشة سبل حماية تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وجاءت ملاحظات السيدة هاريش بعد أيام من تعرض سفيرة تجارية ترفع على علم الهندي لهجوم قبالة السواحل العمانية، حيث تمكنت السلطات العمانية من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 14 شخصا والتي كانت قادمة من الصومال، رغم أنه لم يتم تحديد هوية المهاجمين بعد. وقد وقع هجوم 13 مايو وسط تصاعد للتوترات في منطقة غرب آسيا وتزايد للمخاوف بشأن الوضع الأمني في مضيق حرمز الذي يمر عبره ما يقرب من 5 إمدادات الطاقة العالمية، كما تعرضت سفينتان أخريان على الأقل ترفعان العلم الهندي لهجمات مماثلة منذ أن تصاعدت حدة الصراع في المنطقة في وقت سابق من هذا العام. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لحضراتكم قوالي من باللغة الأردية.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قوالي باللغة الأردية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات العربية المتحدة. قام رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في 15 من مايو عام 2026، وخلال الزيارة اجتمع برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد النهيان، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الثنائية وخاصة التعاون في مجال الطاقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث التطورات الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان سبل تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على روابط سياسية وثقافية واقتصادية وشعبية متينة، كما تداول أوجه التعاون الثنائي التي يمكن توسيعها لتأسيس أمن الطاقة لدى البلدين. وركزت المباحثات أيضا على التجارة والاستثمار، وتمت مناقشة رفاهية ومصالح الجالية الهندية الكبيرة في الإمارات، والتي يقدر عددها بنحو 4.5 مليون شخص. وأعرب رئيس دولة الإمارات عن تقديره العميق لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي على إسهامات الهنود في الإمارات، حيث يلعب المحترفون الهنود دورا مهما في قطاعات المال والتكنولوجية والطب وغيرها من القطاعات الحيوية. وتعد الإمارات حاليا رابع أكبر مصدر للنفط الخام بالنسبة للهند، حيث تلبي نحو 11% من احتياجات البلاد الإجمالية. وفي مجال الغاز الطبيعي المسال، أبرمت الشركات الهندية اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركة أدنوك غاز في أبوظبي بإجمالي 4.5 مليون طن سنويا. وقد أحدث الربط بين منصة الدفع الرقمي الهندية UPI والنظام آني الإماراتي تحولا كبيرا في المعاملات العابرة للحدود للشركات وأبناء الجالية الهندية. وتبقى الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وسابع أكبر مصدر تراكمي للاستثمار الأجنبي على مدى 25 عاما الماضية بإجمالي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 25.19 مليار دولار أمريكي، ولأول مرة تجاوز حجم التجارة الثنائية في السلع حاجز 100 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 101.25 مليار دولار في السنة المالية 2025 و2026. وخلال زيارة رئيس الإمارات إلى الهند في يناير 2026، التسم الجانبان بمضاعفة التجارة الثنائية لتصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032. ويطبق حاليا نظام التسوية بالعملات المحلية بين الهند والإمارات، مما يتيح تسوية التجارات والتحويلات المالية بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي، ويساهم في تقليل الاعتماد على الدولار وخفض تكاليف المعاملات. وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات حاشمي رئيم إن دولة الإمارات استقبلت زيارة رئيس الوزراء مودي بحماس كبير، ووصفته بأنه رمز مهم للصداقة والشراكة الطويلة الأمد وكنس حقيقي لقيادة وشعب الإمارات. وقد زار رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي الإمارات 7 مرات منذ توليه المنصب في عام 2014، في حين زار الشيخ محمد بن زايد الهند 5 مرات. وخلال الظروف الراهنة ظلت الإمارات واحدة من أكثر شركاء الهند موثوقية في مجال الطاقة وما زالت تواصل هذا الدور مما عزز أمن الطاقة لدى الهند من خلال اتفاقية التوريد طويلة الأجل. وفي لفتة خاصة وافقت مقاتلات F-16 التابعة لسلاح الجو الإماراتي طائرة رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي عند دخولها الأجواء الإماراتية وعند وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي. كان في استقباله رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث أقيمت له مراسم استقبال تقليدية وحفل حرس الشرف. كما تواجد أعضاء الجالية الهندية بأعداد كبيرة لاستقباله بالموسيقى التقليدية والحتافات الترهيبية. وأدان رئيس الوزراء مودي بشدة استهداف الإمارات في النساء الجاوي خلال خطابه في أبو ظبي. وفي المباحثات على مستوى الأفود مع رئيس الإمارات قال مودي: كنت أتحدث معك هاتفيا باستمرار، لكني كنت مشوقا جدا للقائك شخصيا، وأكد أن الهند تقف كتفا إلى كتف مع الإمارات في كل الظروف وستواصل ذلك مستقبلا. كما أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه للإمارات لضمانها سلامة ورفاهية الهنود المقيمين في الدولة خلال حرب غرب آسيا. وقال مودي: إن الهند أعطت دائما الأولوية للحوار والدبلوماسية من أجل حل المشكلات، وإن أكبر أولويتنا هي الحفاظ على المنطقة حرة ومفتوحة وآمنة، وإن الانتسام بالقوانين الدولية أمر أساسي في هذا الجهد. وقد شكر رئيس الإمارات رئيس الوزراء على الدعم الإنساني الذي قدمته الهند، وتم أيضا توقيع مذكرتي تفاهم مهمتين في مجال غاز البترول المسال والاحتياطي الاستراتيجي للنفط خلال الزيارة. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء منذ بدء النزاع في 28 من فبراير عام 2026. وقد أتاحت الزيارة للزعيمين فرصة لتبادل وجهات النظر بعمق حول الأوضاع الراهنة وسبل العمل المشترك بين البلدين. ويعد الزعيمين من أبرز مهندسي الشراكة التي تطورت خلال العقد الماضي إلى شراكة استراتيجية شاملة. ومن المتوقع أن تساهم زيارة رئيس الوزراء في تأسيس الروابط التجارية والاستثمارية المهمة بين البلدين.
0: أيها السادة، قدمنا لكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى باللغة الأردية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

إلا أنه يوضح بشكل عام التاريخ السياسي والاجتماعي والديني والاقتصادي لإمبراطورية واسعة وقوية في جنوب الهند في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. سنقوم الآن بفحص التاريخ السياسي لفيجينغر كما أوضحه نونيز. وقع حدث هام في الهند في عام 1336 والذي غير الوضع السياسي على الفور في جنوب الهند بأكملها. كان هذا الحدث هو تأسيس مدينة فيجينغر ومملكتها قبل عام 1336. كانت جنوب الهند تخضع تحت سيطرة الممالك الهندوسية القديمة كما هي مذكورة في مراسيم الصخرة البوذية ومصادر أخرى. إنهم بانديان في ماجورا والشولاز في تانجور والتشيراز في فانشي وماها دايابورم والآخرون. عندما برزت فيجينغر إلى حيز الوجود استغني من الماضي للأبد وأصبح ملوك الولاية الجديدة أمراء أو أسيادا للأقاليم الواقية بين الدكن وسيلان. كانت هذه نتيجة طبيعية للجهود المتواصلة التي بذلها العرب لفتح الهند. عندما وصل هؤلاء الغزاة إلى نهر كريشنا تجمع الهندوس في جنوبها والذين كانوا منكوبين بالإرهاب على عجل إلى المعيار الجديد الذي بدا وكأنه يقدم بعض العمل في الحماية. لقد انهارت الولايات القديمة وأصبح الملوك المقاتلون البواسل في فيجينغر منقذين للجنوب لمدة قرنين ونصف قرن. سيطر حكام فيجينغر على مسائر إمبراطورية أكبر بكثير من النمسا كما أعلنت سلسلة من الزوار الأوروبيين في القرنين الخامس عشر والسادس عشر المدينة بأنها رائعة بسبب حجمها وازدهارها، وفي الثراء والروعة لا يمكن مقارنتها بأي عاصمة غربية معروفة آنذاك. وتتجلى أهميتها في حقيقة أن معظم كفاح البرتغاليين على الساحل الغربي قد تم تنفيذها بغرض تأمين تجارتها البحرية. عندما سقطت الإمبراطورية في عام 1565 سقط ازدهار قوى البرتغالية أيضا حيث لم تنحد مرة أخرى. قبل الشروع في تفاصيل التاريخ السياسي لفيجينغر قد نناقش الوضع السياسي للهند في النصف الأول من القرن الرابع عشر، متذكرين أنه حتى ذلك الوقت كانت شبه الجزيرة قد سيطر عليها عدد من الممالك الهندوسية المتميزة من بانديان في ماجورا والشولاز في تانجور وتشيراز كونهم الأكثر أهمية. هذا ضروري لفهم أهمية ظهور إمبراطورية فيجينغر في زمن توسع السلطة السياسية من قبل العرب وغيرهم من الغزاة المسلمين. شهد عام 712 أول غزو للهند من قبل العرب تحت قيادة محمد بن قاسم عبر الحدود الشمالية الغربية. تابع ذلك غزو محمد بن غزني ومحمد غوري. غزا محمد أولا سهول بنجاب ثم ملتان وبعد ذلك أماكن أخرى، وسنة بعد سنة إنه تحرك إلى العمام وبعد ذلك تقاعد. في عام 1021 و1023 إنه كان في كالينغا وفي كاثياوار على التوالي. لم تكن بعثاته إلا الغارات والنحبة ولا غيره، ومع ذلك تبعت غضبات أخرى تتابعا سريعا. وبعد مرور قرنين من الزمان كان المسلمون قد تأسسوا بشكل ثابت ودائم في دلهي. دارت الحرب بعد الحرب، ومنذ ذلك الوقت لم تكن شمال الهند تعرف أي راحة. في نهاية القرن الثالث عشر بدأ الغزاة المسلمون يتوجهون جنوبا نحو الدكن. في عام 1293 سيطر علاء الدين الخلجي ابن أخ لملك دلهي على ديفاغيري، وبعد أربع سنوات تعرضت غجرات للهجوم. في عام 1309
كانت هناك بعثة جديدة إلى

خليفة غيري. وفي نفس العام قام ملك كافور الجنرال علاء الدين الخلجي باقتحام الدكن بقوة هائلة واستولى على وارنغال، كما تم الاستيلاء على العاصمة القديمة لهويسالا بالالا من دوارا سامودرا في عام 1310. ثم عاد إلى الوطن بغنيمة ضخمة. بدأت معركة جديدة في عام 1312، وبعد مرور 6 سنوات سار مبارك من دلهي إلى ديفا غيري، وسلك أميرها البائس هاريبالا ديفا حيا على نحو غير إنساني، ونصب رأسه على بوابة مدينته. وفي عام 1323 سقطت وارنغال. وهكذا فإن الفترة التي بدأ فيها تاريخ فيجينغر حوالي عام 1330 كانت شمال الهند بأكملها وصولا إلى جبال فندية تحت الحكم الإسلامي القوي، في حين أن أتباع هذا الدين قد تجاوزوا الدكن وكانوا يحددون الجنوب بنفس المسير. وكانت جنوب الهند بأكملها لا تزال تحت السيطرة الهندوسية. اهتزت سيادة السلالات القديمة إلى قائدتها بالإرهاب الذي يتقدم بسرعة من الشمال. مع اعتلاء محمد بن تغلق على دلهي أصبحت الأمور أسوأ. إن القصص الرائعة عن إجراءاته الاستثنائية التي حكيت بين سكان شبه الجزيرة يبدو أنها غير مرتبطة بتعصبه وطموحه ووحشيته، ولذلك يبدو أن كل شيء يؤدي إلى نهاية لا مفر منها، ألا وهي خراب المقاطعات الهندوسية ودمارها وإبادة بيوتهم الملكية القديمة وتدمير ديانتهم ومعابدهم ومدنهم. بحلول عام 1344 كان هناك توقف من هذه الموجة من الغزو الأجنبي، ومن ثم جدار صلب من المعارضة، ولمدة 250 سنة تم إنقاذ جنوب الهند. وكان سبب هذا التوقف هو مزيج من ولايات الهندوس الصغيرة، 2 منها هزمت بالفعل وهما وارنغال وديفارا سامودرا، أما الثالثة فكانت هي إمارة صغيرة من أنيغوندي. وقد نما الجدار الصلب المتعلف من أنيغوندي إلى إمبراطورية في جاينغر الكبيرة. يقدم لنا سجل نونيز التاريخي حكاية واضحة عن كيفية بدء ملوك فيجينغر في اكتساب السلطة لأول مرة، والتي أصبحت بعد ذلك واسعة النطاق. وقد تكون أو لا تكون هذه الحكاية دقيقة في كل التفاصيل، ولكنه على الأقل تتماشى بشكل جيد مع السجلات الكتابية المنقوشة وغيرها من السجلات في ذلك الوقت. يقول نونيز إن محمد بن تغلق من دلهي الذي كان قد أضعف ولاية جوجرات سار نحو الجنوب عبر الجكن أو الأراضي المرتفعة فوق مناطق الغاتس الغربية، واستولى على بلة أنيغوندي وقلعتها. قتل رئيسها مع جميع أفراد عائلته بعد محاولة غير مجدية لحكم هذه المنطقة عن طريق نائب. قام محمد بترقية الوزير إلى منصب رئيس الولاية، وقد أسماه نونيز ديفراو لديفارايا أو هاري هارا ديفا الأول. أسس الرئيس الجديد مدينة فيجينغر على الضفة الجنوبية للنهر مقابل أنيغوندي، وجعل إقامته هناك بمساعدة من المعلم الديني العظيم مادافا، وخلفه بوكاراو أي بوكا الذي حكم 37 عاما. وكان الملك المقبل ابن الأخير بوريوري ديف أي هاري هارا ديف الثاني. ونعرف من مصادر أخرى أن المعلومات الواردة علىه والتي قدمها نونيز صحيحة. كان هاري هارا الأول وبوكا أول ملوك وهما أخوان، بينما الملك الثالث هاري هارا الثاني كان بالتأكيد ابن بوكا. وكان نجاح الملوك الأوائل في جاينغر مذهلا، وقد ذكر ابن بطوطة الذي كان في الهند من 1333
30 إلى 1342، أنه حتى في يومه كان رئيس إسلامي على الساحل الغربي قاضيا لهاري هارا الأول، والذي أسماه ابن بطوطة حريب أو هارب. بعد مرور 100 عام أخبرنا عبد الرزاق مبعوث من بلاد فارس أن ملك فيجاينغر كان آنذاك ملكا لجنوب الهند بأكملها، من البحر إلى البحر، ومن الدكن إلى كيب كومورين، من حدود سرنديب إلى أطراف بلد كالبرغة. ووفقا لفرشتة كان رايا من فيجاينغر متفوقا على ملوك بحمني في السلطة والثروة وقوة البلاد. خضعت الولايات الجنوبية القديمة بشكل عام دون مقاومة كبيرة لحكم فيجاينغر. ربما كان من دواعي سرورها أن تخضع من أجل إبقاء الغزاة الأجانب خارج البلاد. وهكذا نمت الولاية الصغيرة على قدم وساق لتصبح مملكة، والتي توسعت حتى أصبحت إمبراطورية. ساعدت الحرب الأهلية والتمرد بين الحكام المسلمين هاري هارا وبوكا في مشاريعهما بسبب الاستبداد والفظاعة من جانب محمد بن تغلق. اندلعت الثورات في عام 1347 وبرزت مملكة بحماريل المستقلة إلى حيز الوجود. This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD Free Dish.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث اليوم، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم نصيب أبنا وكلماتها بهارو كي رنجينيو كو چراكر على لسان شبير كومار

سيداتي وسادتي، والآن نقدم لحضراتكم الأغاني العربية وكلماتها. هذه أغنية جميلة وكلماتها قلبي عليك.

قدمنا لحضراتكم الأغاني العربية، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية موجزا. ورئيس الوزراء ناريندرا مودي يصل إلى غوتنبرغ في زيارة تستغرق يومين إلى السويد، حيث سيعقد محادثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لاستعراض سبل التعاون في مجال التجارة والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والدفاع. أعلنت إيران أنها لن تسمح بعد الآن بعبور ما تصفه بالمعدات العسكرية العدوى عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية، والذي يعد نقطة اختناق بحرية رئيسية لتجارة الطاقة العالمية. أحرزت الهندية شريانشي واليشيتي الميدالية الفضية في رياضة الريشة الطائرة في منافسات فردي السيدات ضمن بطولة باوجي تشاينا ماسترز المقاومة في الصين اليوم. وقد خسرت فاليشيتي أمام اللاعبة المحلية المفضلة أن تيشيوان بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 21-14 و21-6. في دولة الإمارات العربية المتحدة تسبب هجوم بطائرات مسيرة اليوم في اندلاع حريق خارج محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. في روسيا قتل 4 أشخاص فيما وصفته السلطات بأنه أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يستهدف موسكو والمناطق المجاورة لها منذ أكثر من عام. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.